0: هلو كما تو كتوخت اويدين كي سكرا كل مركة باتشا تبرتمند دي أورو توقينا بركاتشينا كخاني واتاكيست انت بناك تايبين خوت خواي كخيتج سراوي خب خيو ساسيناو ياتي اب كراكي وكما كو سنياپا نوكسا توقيروخ نياوا اوتونا كخ برين خراكيني اكسا تبرتمند توسو كنكارو أورو كوچوانبا بوتوسي سانتا كروز كخاسوك ديوك امبي مركة نكارو وكما كيبانا مارات سويت ابخيتان استوكوت انيانا وتخيوا راديو ناتشي لبانا كابا وكتاوا وكام بنا الى قطارو سلام تسكنياني اكا واكيشاوي بي
1: تاقيني سيستاشب تانوا ماركاسا واكيشاوي ماركاسا واكيشاوي
2: Es la hora 20:59 minutos. Usted tiene buena compañía. Está con Herbol.
3: Oyo kayuta y pipacha. Guayrambi kuskawa taya pampanakaro. Kerwa, junto ora kenakaro purinitaraki. Junto ora kenakaro purinitaraki.
1: Hayansa, juntunza, marcas awakita uipistanwa.